ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم

يزكيهم او ددوي صفاي ظاهري باطني بهم كي ويعلمهم الكتاب والحكمة تعليم باور كي دوي تد كتاب الله ودا حكمة ودا عقل مند ودا سنة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اگر چی ودوی مخ کے درات لو دا پیغمبر علیہ السلام نخکار خطائے کے وآخرین منہم او نور خلق دیا گوی تم پیغمبر علیہ السلام را لے گلے شوے دے منہم چی دا دوی ندی لما یلحقو بہم اگوی لا تر دی دوی سر یوزے شوے ندی وہو العزیز الحکیم دا اللہ پاک زبردست و حکمت والا دے ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء دا فضل دا الله دي مهرباني دا الله دا يؤتيه چه الله ورکي من اغا چاہتا يشاء چه دا الله خوخشي

0: نا ارزو د مرګ وکه ان کنتم صادقین کچره تاسو رښتینی ولا تمنونه ابدا دی بچره هم تمناونه کی د مرګ ولی بما قدمت ایدیهم په سبب د هغه ګنده عملونو چې روان دي لګلی دي د دوی لاسونو والله علیم بالظالمین الله خبردار دی په ظالمانو باندې قل ان الموت الذي تفرون منه قل افرما پیغمبر علیہ السلام ان الموت الذي بشك اغمرغ تفرون منه چتا سودا غین تیخ تکوی فانه ملاقيكم نو دغمرغ بل تاسو سره ملاقی شی خام خاب د سره ملوش نو دمرغ نه چتیخ تکای چرته بزی بچکی دین ش په مضبوط او قلاگانو کې بم بچ نشی فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة بیا تاسو واپس کړئ شئ إلى عالم الغيب والشهادة هغه الله ته چې خبردار دی په پټو پخکارو فينبئكم نو الله به خبر در کی تاسو ته بما كنتم تعملون په هغه څه باندې چې تاسو کوم عمل کړی په هغه به خبر کی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين
1: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Aap sun rahe hain Radio Aman 88.4 ki nashriyat. Hamare saath rahiyega.
2: Allah Allah تاسو اورئ ریڈیو امن
3: الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين زمائزت مندو ذاتي اللہ سمی سفاری سلو رمرو کو د سورت ابراهیم شروع ده په تیر شوي آیاتونو کې کفار او مشرکین ذکر شو او د دې انجام او خودلې شو او د دغې په مقابله کې د اهل ایمان او د اهل هدایت او د اهل سعادت او انجام چې د خودلې کیږي چې د کفارو برخلاف چې کم خلق الله او د رسول باندې ایمان وروړي او ایمان چې وروړي بیا ښه نیک عملونه کوي د دې دپاره د دې د رب د طرف نه داسې باغات دي چې هغه سرسبز دي

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غغوره د اف ام 88.4 امن ریډیو نتورک دندا جمعه مبارک ورځ د اسوی کال د روان میاشتې سپتمبر 15 منېټه د اسلامي کال ربیع الثانی 12

ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون إذ

0: عليهم الشقة. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. صدق الله العظيم.
1: گرانو قدر مندو آوریدونکو دیر سمیسی پوری دوارو کون چی دا آغامی تیراوت کرن

0: أعوذ
1: أعوذ
0: بالله
1: بالله
0: من الشيطان
1: من الشيطان
0: الرجيم
1: الرجيم
0: بسم الله
1: بسم الله
0: الرحمن
1: الرحمن
0: الرحيم
1: الرحيم
0: سبق نمبر ونس
1: سبق نمبر ونس
0: يايلين
1: يايلين
0: هر كلاچي
1: هر كلاچي
0: ديا سكننا مخكي
1: ديا سكننا مخكي
0: گوندي حرف باندي
1: گوندي حرف باندي
0: زبروي
1: زبروي
0: نو يايلين ورتويليشي

0: مي
1: نون يا
0: زبني
1: ني
0: و
1: يا زبروي
0: وي
1: ها يا زبر هي
0: ها يا زبر
1: هي
0: هي
1: همزة يا زبر أي
0: همزة يا زبر
1: أي يا زبر يي
0: يا زبر
1: يي
0: يي
1: دايوشان آواز ولا حرفنا أتلستي
0: دايوشان آواز ولا حرفنا أتلستي
1: هغادادي
0: هغادادي
1: تي
0: قوي
1: تي
0: سي
1: صوي
0: ذي
1: غي
0: غي
1: قي
0: قي
1: كي
0: كي
1: أي
0: أي
1: عي
0: عي
1: خي
0: خي
1: غي
0: غي
1: هي
0: هي
1: حي
0: حي
1: في
0: في
1: گرانو قدر مندو اوریدن کو دیایلین والا مشق چی دا آغا و بل پروگرام کی چی دا آغا کو انشاءاللہ نوس پروگرام چی دا آغا اختتام تور سیدا نو بل پروگرام کیو بیا چی دا آغا ملاقات کو نوس مترو کو اجازت دا اللہ فامان.